دبري عريس احصائية اغلب الازواج بتنامش على نفس الفراش ومع الايفون سيري زبطي عريس.